اعتمد عليك يا لي حبيب وتيانو جينا مقال ممتك هزالة مالخنا وصور بنا قام بنا شبان وكيدجنا حسنا قام هبانا عيسى زخيبر اخب دي كتر انا بغرز خيزان ايش ترع جفايا

0: ورد ديلاني جيفيس بهدا مدكارن ديلاني بگرين ديلانا خوشي بيگومان شخوا جاري كدن سبابا بخير با گهداري هجاو دلال چكسي كوناها دست بروجا خو كريا و دست بويرو تينا خوي روجانا يا كارو خوبات او قل لك تشتي كوهاتنا تأجيل كرن كرنا اي روجا دوشما بستو دو مها ششانا دورين حر سري مهي مجلد كي چيتكن مجلد مها نه امنا بينن ام دداوياوي سري مهير درد كيفن روج وك بازدن اجار قلك تجي دجيانا مدى هنه تفي اوقاس روجا تجاويا تجي كدو خبات وكاري روجاني كوتين اكرن قلك تجي هنه يعني تفي كو سيفكن جيو هيسان جي اللي اما امواند اجلينن كأنو چياكو تبوي چياي هاني بهر رجال سر مره قران ومروي اكيد اجلينن
1: راست اجاب دماغو امتينو يبكن امت بيجن او قاسي سبك بوچ ماما او قاسي تأجيل كري بلكي مشكلة ند كارو بخوده يه دمجيه مده يكو هر دم جتشتين دسبك يه باز داده ده ترسي ناخوز وي قاوه باوهجه لي هلبت قاوه يكمين زحمته انفا حموجي تسروي وك هفن يعني لي بشتي وي دي قاف سبك ترد بن هيسان ترد بن اجارة كيليه دسبك يه بشكي ننو قاوه نيكي باوهجن هلبت وي افعدتا تأجيل و باشخستني جي دي درباس ببه كاري ايرو نهلن سبابه حكمة كباري ام حمو سري مظلم بونه اجا بار راستي نزحمت لي اثر بار زحمت قداري ما زيرك بنكاري ايرو بكن نهلن كوبين بوره حياه صبح.

0: يا شمالا من افجي نوترين برهمو استرانا هنرمندي كرت دلو دوغانه كوكا كليبه كي هاتيه بلاف كرن ديانا اف برهم تشيروكا عشقك بيروز وسينمائيه راسي تده دلداري يانجي امبيجن افين داري وكا بربروكا كي وكا بمبانيكا كي ام دبيجن لدورا شما افيني دشوته ايجا بي فيا جان يوسف وآواجيا دلو دوغانه بهسا كي قلا كي خوش هاتيه قوتن غا حر حسكريه كي وحيرانا كي دلو دوغان ايجا اخوش تشيه استرانن بفيرنجي درفتك كو امروف فكري نو ناس بكن هستين جدا بزانبن طيبت هنر من درو دوغان هر دم ودمكي بسترانن خوه كونيزي كي قوه خلقي وجيانا وانا
1: بلي دوري نشخوا بيقومان افسترانا نوشي يك جوان استرانن كو جوا برهمي نو يدلو دوغان اللي كيلا قوي قلك استران هنم يعني باندورا كي خود مرادت هيل تأثير خود مرادت هيل كوش مرا جارا يكي دالي قوه دارت كو خلاص دمين دبالات اجاد بسرده دس الوسر ويسترانا هاني دس بيت كي حيا مراجع عادز ببه هر کو مره لیت سمعجی بزیده تر ولو قیمته بیسترانا هانی الجمعه چه دبه و جا جوان سترانی خوش کو جبر همه نونه یکو داکتن ساحه لکی لکا یا دلو دوغان او جی یه هنرمنده که عفرینیه ایوانا محمد و جی به درخستنا سترانا خویانو یا بناوی یار دلالو یم سترانا گله که خوش من ویدیو بخونه ری گله که خوش کامی پفدوره جی لوی سترانا نو یا ایوانا محمد گهداری بکن

0: بلی گهداری مجاره کدن املوه و گریان دورین افهیامات سی چارو جانم مجاری می سرکاو تو دوی که جیوید که بحثتون بونا که ربی دیکن لباجاری قامشلو جبر افاناجی حمی انجامن انجامن تون بون و بلند بونا نرخی مازوطی گر بلند بوی جی اما مازوطنای پیدا کرن اجار اف جیک جوان انجام وی کنینی بخارتینن که افهیامات سی چارو جانه لباجاری قامشلو الکتریك بگشتی تونیه تایبتی جی چه یعنی الکتریکا یا امپیرا تونیم و هم اوا نظاما بسو چار ساعتا جی کم بویا کل هن جیان بری دگهاشتا خلکی رو جانه ده ساعتا نها گلی که کم بویا لبران بری وان ده ساعتی کدهاتا داین چار و پین ساعتی داین او تونبونا مازوت جی کداینا خودی بان جانه توران او تقنینا یعنی جی مخصصات وای مازوت جوار نای داین دا که مازوت پیخن گلی که خودی بان جانه توراد بجن جهیا ما حفتیه که مواز زود ورنگرتی مخصصات خو افجده هله کو او جناتورانا حمیجه جه خدمت درکوین و کهربتونه یه لبرانبری ویگر ما که هی
1: البته جاگله که جوان سکنه اندن و هنک جوان تقنین چکرن لی والله زحمت بتابت دوان روژن هاوینه یه گرم هفکار اما روسلین اوسی جوی مجاری شوپان دی و راپرسینه که دناوا همولاتی هم باجاری قامشلو خلکی قامشلو چکر اتی ده روشا وان روشا داوی که رو دایه بوان را گوتو بیش کر و راستین که او تی ده زحمتیان دکشینن ایجام گدار بکن خلکی باجاری قامشلو چ گوتنه
2: از قامش دو تا خواب شریما بنسبه به مازوت و امبیر عرب خدای گفت کی خربات شی بو بر خدم دعم جوار هات 16 ساعتا گفت کی باش و هشت حربون قسمش خلقی قریب و استغلال قسم جی قریب و شکر استعمال کرد بس هاك بو بالعكس هشت بونا خدم بو دعم و 16 بونا به حر يقول تعدل خلقی هات سرا امبیر شهر دولار مثلا بو 28 گلك انسان سبق اشتري صدي 8 نوت و استغنا استفي خلقی و فدی روشا گلی زحمت شی بو و الدنيا گرمو هاوینا و اون زرم بیتر بیوضع شوایا
3: وانا من القامشلي من قرية هيمو والله المولدات كانت شغالة 16 ساعة وسعر الأنبياء 24,000 صراحة الشعب كله كان مكيف وأغلبية الناس كان لها وجهة نظر أنها تركب طاقة شمسية ولغت هالموضوع هذا من بالها فآخر أسبوع بعد قلة المازوت بالمنطقة وهالأمور هاي اضطر أصحاب المولدات إنه يقطعوا صار يقطعوا بالشكل تدريجي يعني يقطعوا يوميا 3 ساعات اليوم 4 ساعات اليوم مبارح كهرب ما في نهائيا قطعوها بشكل نهائي. بالنسبة لموضوع الحلول بعدة حلول موجودة لازم إنه يتفقون عليها مشان الشعب هذا نحل مشكلته. الحل الأول إنه كهرب النظامية تجي 10 ساعات 12 ساعة العالم متعودة إنه تظل نص النهار بدون كهرب. الحل الثاني يعملون تسهيلات للناس اللي بدأت تشتري طاقة شمسية يعني خصوصا بالفترة الأخيرة الطاقة الشمسية ارتفعت إلى نسبة 40% وهذا صار عبء على المواطن إنه يشتري منظومة كان حقها $1,000 $1,400 $1,500.
4: أنا من القامشلي من حارة حي الزهور شارع الخليج تقاطع الحزام عند السكة مولدة حي الزهور. بالنسبة إلها ما في تشغيل ما في خدمات عم نشتكي عم نطالب عم نروح لصاحب المولدة عم نروح لغرفة الصناعة عم نروح للبلدية ما في حدا عم يسمعنا عم يحاسب 13 ساعة ويعني اليوم احنا بتاريخ شقد بالشهر لليوم هذا ما اجت الكهرب يعني ما اجت يوم نظامي. الحل عم نروح على صاحب المولدة نحكي عم نروح على البلدية نحكي ما في حل. الزلمة عنده مولدات على السياحي صاحب المولدة عم ياخذ المازوت من السياح من حي الزهور على السياحي شق المولدات 24.
5: ساكن دوار قوتلي هلا بالنسبه لوضع الامبيرات سيء جدا اسباب كثيره ويتعذروا من مره من ارتفاع اسعار المازوت مره من الاعطال وحجج اعطال 3-4 أيام 5 أيام مرات جرمه عن اسبوع سرقات مازوت عم تتم يعني كله حجج مشان سرقات المازوت هذا على خط الكورنيش بشكل عام عم يصير هالمشاكل هاي وحاليا عم يقطعوا عم تجينا من 2-4 مرات 5 حسب مزاجيه الامور صارت بالنسبه نحن صاحبين 4 امبير خدمي بس في تقطيعات يعني عم يقطعوا كهرباء على الكل يعني مو بس المشكله عامه صايره بكل المدينه
6: أشقامش لهم أجبوه موضوع الكهرباء أز هيفين بدنا إنه كهرباء 18 ساعة ددم وامبريخ الدولار ددن بما إنه أز دولار ددم فكهرباء ما 18 ساعة ددم ودعزة نيرو قدك وقتها قدك يعني دعزة قرميد قدك نسر خد بيجم اختيارنا زاروك بشوكنا عالم بأكسجين بيتخن عالم برمكيف شخد رازين يعني قال لك من لاتش كهربية عايزين وقتام 24 ساعات كش عندي مولدات نشي جمع هي آخدمي جمعي بس 24 ساعتها انه موضوعي 24 ساعتها 18 ساعت دمه وكهرباء ما نظامي نادمه دبي مازوتنا متوفر عم توازن الباقي 6 ساعتها مازوت انه عم جوار بوفرين جبوب بقابل انه روش قدنا جوار بيخن
1: گهدار ما اف بو بشک جگلی و گازنین خلکو همولاتین باجاری قامشلو ایجا هلبت هاوین و گرمه کهربه دوان روجان دجی جباو و برای مرو شیرین تر دوه همه بری خبتن باجاری قامشلو بمری هفکارا من روسلین اوسی روسلین صبحا تبخیر به اف مجاره و حفتیه که زیده تر ام دشوپینن ایجار کی جان تاخه زیده تر ایرو قطبونا ام بیران تیده ایرو رودایی و سدم چنه
7: صبح وجیه مرمى دورين شخو افتاخك وقود كرنا عن بير الواحة تشيكرن قلك تاخبون البجاري قامشلو هنجي بان تاخان امكارن بيجن انك جوانا تاخا حي زهور جرتي قوتن شارع قوتلي تاخا غربي كورنيش وآلية جي تاخا سياحي وهيلي طبعا تاخا حي زهور امكارن بيجن حفت مولداء لويدري هنا ابهر حفت مولداء نظام 8 ساعتا ددن وولاتين ويتاخ جي 8 ساعتا تنسي 4 ساعتا ددنوانا وداوي ديجي يعني نرخي بأمبيرا بأوايكي كامل دستين
0: بل روسين او نظام جاناتوري كوتين داين جبلي تاخا حي الزهور او نظام معتمد 8 ساعتا نيام بسو 4 ساعتا
7: شغل باجاري قامش لو بقشتي بري يعني بريا حافتيه كي سي نظام بو نظام 24 ساعتا نظام 8 ساعتا ونظام 16 ساعتا نظام 16 ساعتا حتى قسكرن نها 8 ساعتا
0: بلي ديار انترنت
7: برام بري ويجي نظامي 24 ساعة أوجي قلس بو أوجي كيم بو
0: روسلين دخازم برسيفيتو دوباره بكيش بركو دنگي تباش نهات ما تكيلي قطبو ما برسي أو نظامي كو معتمد يانها 8 ساعة يان 24 ساعة و تقاني سر زمان كو جبرتو نبونا وي مازوطي نظام 16 ساعة ساكنية حاليا تمام بكرم بك
7: بقول إن بچک پرس کرده که دالی انترنتی درکت شخوا اف نظامی هانا که 8 ساعت آجی قلس بویا 16 ساعت آجی قلس بویا و 24 ساعت آجی قلس بونا هر سه نظام جی هاتن گوهرتن و بده بنگیلی که کم جی باولاتیان رو بیدخن
1: ديارة انترنت وكهرباء جواكش تأثير الحر داري دكش بك أو جي سربة طاريانة إجاروس لين دخوزة خلقية چي دوت نوا خلقية دبو أرقلي وغزنيوان هبولي أو چي دبجن وكتشارة وشارة سري
7: دخوازي خلقيجي او بنكو اب امبير بأوايكي تام جوارة واري وفراندن آليكي دنجي اب خودية مولدا يكو تعدي لباولاتيان دكين ورنا محاسبة كرن مراقبة لسرواناكي وار تشكرن آليكي دنجي اب اسعاري طاقة جي برهاتن هلدان دخواز كرنكو اب اسعاري طاقة جي هناكي قلس ببن داك بنجبو كارين بن تشتكي بديل هبي جبلي كهرباء يا أمبيرا تشتكي بديل دين أو جي طاقة شمسية دبي مهدي جي كهرباء نظامي قهات تنسي چار تاخين قامش له قلق تاخين تايبت آلي غربي جباجر كهرباء نظامي هناك هاشتي ودري داخواس كرنكو كهرباء نظامي جي كهرباء نظامي جي بجهج باوانا
0: بلي تبری خودانا خلکی پشتر تبری خونه دا یعنی آلیم برپرس اگر از بحثا سازیه سوتومانیه بکم محروقاتا بکم تنه چو بیداری اشتر رنگو تن چه؟
7: بلی دیانا ما بری خودا ویدم اولا هنک پیوندی بانار بکن امنا هذا ما بلند بنا نرخي معزوط لدينا بجارد الشيء لحياة بكل كي جيت رد جعالي سازيه سوتمانيه ونهاتيه
1: راستي جي زحمته افرا وش جالكس باس بوته افكار من روسلين اوسي اللي سيرفان اغاهيان اجار غداري ما جي دوسيا كهرباء ومازوت مبري خبدن دوسيا كدي تركو او جي باري همولاتيان جران تركيه طيب دوان روجين زحمته اري نرخا مازوت بوها بويه ودهمان دمد مخصصات خدي جناتور ان جي كيم بويه لابنتني الاليه كهرباء وجناتور ان بري خدايو زحمته كزيدجي لقطاع نقل تونو هاتني جي كريه كم دبينن جالك خطي سيرفيس باجاري قامش لوجي زيد ابونا كدكريان دديتيو بو سدما غازنا خلكي راستي اشي جنابوان خلكام راستي ديانا طيبات خطا حزام ومشفى يعني خطا حزام ونخش خانيه يلو زيد تربو يبلي بس حزارابو يلو بويه بنج حزاران فان اجا جالك كس راستي جي جبرنافا باجر ده حمود غيرن اعتماد خلكي لسركو دشن مالي الخو ودشن لسركاري خو بريا في خطا سيرفيس
0: بلي طيبتي جي مو واكسي كروجانه دردي كبلكي كسي كو حفتي جاري كدر كف جمعي عادي بنبرز غري بما 5000 شي بلكي نحق بطاطا كي اللي كسج بو روجانه درد كبه جبوا برز غري كوجه زحمتي انا جه افكار ما شند محمد زيدتر دناوا شوباندري ده بو وهفبين اللي قال برز ابو منتصر شكر كو اوجي اجوكارك السريه حزامي ومشفي كاردك كان بنرم بابو منتصر شد بيجا
8: يعطيك العافية.
9: الله يعافيك أختي يا رسالة.
8: أنت ليش سائق على خط مشفى حزام؟ طبعاً فيك تحكي لنا عن نقص المخصصات اللي صار من كذا يوم، من إيمت صار وليش؟
9: بس النقص عندنا صارنا تقريباً من 3-4 أيام وعم نعبي مازوت حر ب 13 وب 12 وب 13 كلها حر، يعني كازية حر ما في، نطلع على حار الطين عبي حر لسه على أغلى كمان، وتعرفي ركاب وما ركاب إجباري بدنا نعبي حر.
8: اليوم رفع تم رفع التسعيرة من شقد لشقد.
9: من 3000 للخمسة.
8: راجعتوا للمكتب المختص مكتب النقل الداخلي؟
9: لا والله ما راجعنا هذا لأنه رحنا على الكازيات اليوم ما حندرنا بالمخصصات راجعناهم قالوا المازوت انسوه.
8: كل أسبوع كم لتر كنتوا تاخدوا؟
9: 90.
8: كم عدد الفوكسات اللي على هالخط؟
9: 75 فوكس 75 سيارة والكل يعني هلأ عم يعبي حر.
8: هلأ الكل عم يشتغل ولا في بعضهم توقفوا؟
9: لا كله شغال، في بعض قسم قليل وقف يكون عنده عطلة أو شيء شغلة هلا كل شغال لأنه تعرفي امتحانات وهيك شيء ما نقدر نوقف.
8: أبو منتصر يعطيك ألف عافية.
1: أبو قدار ما إجا زحمة راستي جبوي أجو كاران جي زحمتي هيك لبجكو أسجاناش قامشو درد كبم طابوري سياران لبر بنزين خانيان زيدة دبا يعني تقدين ما دبينة داوياوان الكدري وهل بات لسر همولاتي عن سر خلقية جي جران دبا طيب أتوكي تقوتي بشك زيدة جي خلقية بكارتين روجانا هردش سر كاري خوفت غير نافا مالا خودة

0: گدارم هرم قلا هاوینه دکن اری زحمتی زیده بویه کهربانی نه مازود پیدانا به گرماهی زیده بویه لی والله بره دبیجن هاوین جا فقیره یه دیانا گلک تو شده درده که بین باری خلکه جا آلیه که بس وکتر دکه ایجا تفگرا بازاری خوشتر بویه راستی جی گلک تشت به طایبت خودرای موسیمیان بیش شنکایا هاوینه درکتیه تو در باسی دکانا دبه تو سر باستا دبینه برنگین خواه راستی چاوی انسانان گشت دکه رنگ و رنگ دبه گلک اصناف هنه ایجا نرخی واجی نزیده بوهای 4,000, 5,000, 6,000 يعني الجوري بريكا خلكي يا راسي وأفجي خشياها بيني أري زحمتي وهي اللي الكلكا ويجي خشية كوي عادي ترها
1: يا يعني شو خارن ورا شاكرين هاجرت شو خارن يجي حزنا كتتكرب ويف في شنكاي وخضرة ووام بعجان وخيار يتزاي موسمي كوت تبي خارنا خو بقدين وتبخو يعني يجي دوم مجهول أكر يعني بلكي إيش بدي لفرافين يا ما أو قصنان وخيار خار دورين قلك يخشى إجارها في كاري مسوار بري خدا ناب سوكي ولقال بريز محمود محمد كو اوجي خودية كي كو وان خضرة موسمي دفروشة خودية دكانه كي تيدا بحثة تفقره ديكا اسعار شوانه طيبة تيجي دوي موسمي هاني ديك كام فدورة الفيه في بنابي كو تاريبك
2: بلي قدرن راديا أرتا أنا من المحلة بريز محمود محمد أوجي كانك خضرة وفي كيد فروشي لباجار عام بريز محمود ما تخش به
3: سر جاوة يا أهلا وسهلا خير وستابت واتنا
2: بريز محمود من در دورة تبينون خضرة بربويا بيش محلينا
3: محلينا أخوي محلينا
2: شقلم وشقلم لباتانا
3: أنا من باجان هنا خرطيك هنا باجاي رش هنا مثلا عجور هنا باقا رسي منطقينا يسوت هنا دراق هنا دراق اي منطقة لي منطقة من اي صاحلين افانا هنا مثلا مش بش او جدس الشيء صاحلين اي باهي نقر كيف دركتنا
2: ام بين سر خضرة مثلا بعجان وخيار هي حري اساسي خلق بري خود ديني كيلو ما بشي وشكوتين شكي جان بخشنا
3: بعجان وخيار حاليا كيلو بس الخيار باش حشتان بدهان بعجاري بري دي هنا حياة بنجا حش شا حفتاجان اي باش وقت هاري بنجا جان تشار ويفاج ايه بمطيقين مش ايه دورة عمودية المسألة ايه دير بيسيري ايه ديرك ينفانا
2: عم بين بحثة بعجاني رش بكل مثلا بعجاني رش وخرتك شكي جان بخشنا اسعاري وان ايرو بچنا
3: اسعاري بعجاني رش انا بشش حزارنا ايه خرتكا بحفتان بششان بحفتان او جولول او جي منطيقي انا جي واكتر شي ايه ديرك ايه عمودي جهن لركتنا عن وارجة بلش
2: وكي ده يسود بشي كيلو
3: يسود انا حالي بحشتاي بدهاي ايه نه بحشتاي بدهاي تخليل
2: اشكو تين
3: ابي يسود يسود والله يبضيقي لي بعض
2: ارجي
3: منطقي خيب لكي هاد شي بوني
2: و بيفاز الشيرين
3: بيفاز الشيرين جي منطقي شي منطقي انا حاليا شي منطقي انا
2: او كيلو شي بيفاز
3: كيلو بشش هزار
2: اي بشش
3: اي اي بلدي انا فانا شيرين في حلبي اي بلدي بوالي انا حاليا بكي 15,000 كيلو
2: وام دبين بتخجي الدردورة هي شبش هي
3: فانا ناس يعني انا ناس تقريبا احتمال فانا اي دي لك وانا
2: افيدي
3: اي من منطقي بيتر شي
2: كيلو بشي
3: خذي انا كيلو فانا بدهاد انا ناس شبش انا بشش هزار كيلو بجانب ششانة تقريبا أولوية
2: ويداك يقولون نرينا تتوين
3: نرينا ويداك أنا ناس ويداك في حياة بنجاجي شبج ويداك في حاسية بعجاني رش مثلا إيه سوري أوجي داكر أكي شي ودي حزار سي حزار جوان داكر ويب شاراب سيا بنجا تقريبا شكيو
2: تبحث دراق ومش مش ذكرا تدبينوي أسعاري وان يلوب شنا أوج للساحل تيو
3: لا إبانا بواني الدراق مش مش باش حاليا ديش بيش حزاري وهي بيستا دراق باش باش سي هيا سي بينجا جهنه كرس نسل شي چل چلو بينجا
2: كرس چل چلو بينجا
3: ساحل تي وانا خاصة اي ساحل كرس و بشبش و افضراق ايوان مشهورة بفشكا في فيدا
2: او جي اسعار شحن وما شحن جي سر
3: شحن و مثلا قبريكي دافي سر بضاعتا حاج ورتي حيا فيل شي دافي سر خضر افانا
2: افسر كيف المدبين في سير سير كيلواي طب ربطات ده شوي
3: انا بري ربطات ده انا ربطات انا بوابو تقريبا 12,000 اي باش حياه بازاي شيء لسه كيو المسن اي فرات انا بتشلي كيلو اي عشت فلوس انا اقول بيفاز على ستيرن شل حزاري كيلو
2: بحسها شبش وبديغ ذكر انا شبشي انا بيصور بن ويباش بن ايتي
3: لا انا حاليا صور بس ناو خشبولا انا
2: ناو شيري
3: ناو شيري شيري بيصور بس نشيري كيف وانا ناس كمان نفس الشيء او احتمال هيك شو لو كبرين انا كيش مواد كيميائيه تشيل منها او غيري بابا
2: ليمون قولوا من الناس سوكي بين ليمون هين وك سعره بري شو ما
3: هاي ليمون كيلو ليمون على بش الحزاري
2: حتى انا
3: هي انا بش الحزاري
2: شو ما شو ما بو ابو
3: الماي ليمون ليش كذا سعره وان بلند جنسكي ولم بازادة وابدادة وازادة جنسكي بنشرح
2: بريز محمود ازبالا خدمه حتى قل لك تجي خضره تبين لي مولود تجي خدمه من خراد من كاس ناكر نظام ازلود بينم
3: لو بالي بشي الحزاري بمه على بفخير شو بفهم
2: يعني ايه بيجي بك دوا سياش خرب
3: ايه دبي دوا سيا مثلا 100 كيلو ايه بس فخير لا بيزال فخير بشي الحزاري كار كيلو كيك زحمتي جوا
2: ايه نايش
3: نايش جوا زحمتي
2: داوية تفخص كي بيجي
3: تسلسلي نساب خش ترازي بخير احمد دوبالي تسلسلي نساب
2: بوي ساعات خش تاب وقت دامة تا وقت يخو دامة بريز محمود محمد خود يه محلك خضرة شباجاري عامري ساعات خش بوتا
3: سلچاوة سلچاوة رسالة ساب خش ترازي
1: فکیو سبزین هاوینی دارین گله که خوشن اجاره راستی جی حبه که هی نانزانم بلکه هنده سپیک آوین بلکه ایکوش ساحل تین و که انجه داره کدن تین اجاولو جدابونا جی جی هیم ولو خواه که نه تعم آوات تعم سارن
0: راسته
1: اجاو کفکار مسوار گود بلکه جی گله که ساتی بخونی نوشی جام بش بو کسی کد خو یکو نرخی وابا هابا وکی کرد جی کلوابی بچلو پینج حزاره جی وینایش
0: دنه روح الحیات گداری ما ابو گرک بلز دنوا بازار ایجا گلک کسل بنده خود روشین که یه هاوینه که بستان و بخچه این دوره همه جیه ایجا ترشکه مقالی مسقه عیب دلی خلکی بتابت عمر و مزنان
1: تشتی که ناهی لحر دایی که کل خوب حیرف که ویس بیس فراوین آوه چو چیک ایش ترشکه خوش رو سوکتر تلی
0: ترشک حروکه حروجه

0: قدر ما في ساعات الدهدقة أم بهفرني لهنا ما يحيا سعد ده نيفان و مجارك قلت قرينج نامي قطو بيش بكن هالجي هالبد نظافي كريزا كهربية بردوام وزيادة تردبة وكين بنا ساعات بخصنا مولي ديام تابت أسبح صباجاري قامش لو ديكم جبالي فديانا خلق طاقة شمسي انرجيا طافي داتين يعني نفصالين در باسبو دا جي زيدابو لوك خيارك زيدابو بجارتاك زيدابو كو خلق دخوص نها ولو هناك جبرزيك هاتن وقطبونا كهربية وخلاص بكن لإيرو نما خيارك إيرو بيوستيه كخو فرز دك راستي نواروشين روجانك وأمراستي ويتين نجا قلي خلقان باري خو داي طاقة شمسي كل مالي خو سوار بكن استقرارك هاريكين تخن كهربية مالي ده
1: إيجار خلق وكي احتياط وكي يعني باري خو دنها طاقة شمسي أوي زيدة تربكرن يعني جا زيدة ترقبالة خلق كلسر شدو با كانن خي طاقة شمسي چقيسي دماكو يكباري خو بده بطاقة بكرة كيجان تجر بيويست لوحات بيويست قالك بطاريات بيويست اما بيزيد تر نقاش بكم ببرز محمد خير سليفيرا ويكي كهربجي ومركبه الواحد طاقه شمسيه بشتي فيستراني او اللي قال مال استديو بقى.

0: برياس راني ما بحثا دانينا الواحد عقا شمسي كيرو حطاني كجارة داي جا أقبالي خل كيل سرچي بويا نرخي وي أوي چقي سبن أو تشتو برسي دبالا خل كيدة دي درباري دانينا بان الواحد عقا شمسي كي جان زيدة تر بيوسيا خل كي بي كي جانا بيتر هي ببطاريا هي بألواحة هي دانينا وي سوار كرناوي وينا بچاوا بوي زيدة تر بريز محمد خير سليبي أوي جمارة بيجم كهرب جي همشي مركبة الواحة طاقة شمسية صباحات بخير بتبخيري هاتي
1: وي سر شعبي مي قال كيف خير
2: يا صباحات بخير ببريز محمد خيري مجارك قال لك جرينج طيبتها جلس بحثها باجاري قام شلو تكم عمود البيت كهرباء ما هي مشعبه كلي نخين اجا قام شلو مشكله يا برز جريك دفيدا ما داويدا بفيب برز جريك كهربي وكيم بونا امبيران داخل وطلب للسر الواحي الشمسي زيد ابو نقلو
1: ل الواحي الشمسي وتركيبه الطاقي الشمسي طلب صالي بري قال كي الجماهون قال لك بربون بين صالي اوي تشوني صالة داوي اف صالة شو الطلب سفقبو سفقبو او جي بزقريك نوان هابون سفقبونا في تركيبات ماني الواحة طبعا ايما مركزا ماني آنور فروتنية ورشيمي تركيب ايماي جوان نوان جوان سعدون ومركزا ماني القامش لو اس ليفي هي صيانة اجهزة بخوية الفلتر بخوية يعني ورشامة متكاملة حداد داش قشا تركيبات لفي ازما هاني دفي وقتي هان دلقامشلو انا اجمتي خوستن اف ده روجي داوي حالات تسعافي تي خوستن جمع بدلو حاب سيلو حاب شارلو حا اف دي سيفت غري او بس غريك مقال كربس

0: يرون في أف سقفايا بقس ماندن سواء برنج التخطيط يبصب غيبة بليكرنيبة جبناية قشيرة إجا إجبو تعدل متعهدنا أو حقي ويسق في شقي سابو تبقس من سر عدد شقية بناية ده وتسعرة شقي خوزي دبكة جبو أو سقف مشترك جل شارب تكسكي محروبنك تركيب فان طاقة وان ألواحة سواء أفي طاقي مني أفي إيه قام سوار معتبرة موكيلة توفيرن وفاني الواحي إيه طاقي شمسي وان تكسي محرومنك جفي روكهان وجفي خدمتهان قتشكي بوي أساسي أبس قريكي أهلي قام شتوكيكي مدر وازبن باجاري عامودي هينجي أو بناية برولو زيدة شينبون بس أم كتن وان مشاكلة قندي دورة عامودي أم سوار دكن براحتي براحتي وسوار دكين وكميات
1: نخاني واهي يسر خاني
2: أنا باني وان إيوانا
1: أسعار جوابون طيبتي هاقرم بحث بكين لقام شلو يعني قبال سر هبا تنبد وان دمي بيدا بلكي جودابة بس أما دبي فترية دوان شان روجات دبي اسبوعي دا البجاري قام شلو كهربات تنهي جا قبال أخل كيل سر شاوي
0: أسعار دي بهاقرن ودي داكتن أسعار كي بأسعار بلندك دولتي منتج دولتي منتج نقف أزماك يلو رو قامش لو تيدي سعري بهاتك نقف دولتها منتج بهاتك أفيك جي آد دوا قمركة باجار وجور الشحن أفايا دهيلة سعر زي دببه بس سري صدي نوت دولتها منتج أو بهاتك تأسعار بهانبونه طبعا جاء أختي أمي بهانبونه بلكي هناك مشاج درخن جبر أمي بيجن مثلا أمي مها يازدا ماها يازدا مسوار كرن جبيرار الفيدا اللوحن مثلا أمي بيجن أمي دور حفتي يبو إيرو رو بيش دولار هاتي سر بس نا إيرو هاتي سر جمها ددواو بيف هات سر يعني نج أنا دفي أزماهان ده دفي أزماهان ده أسعار تشتك بوهانا بونا
2: استقاركي هيا
0: بوهابونا ودولتا منتج وقمركا باجار وجور الشحن أف بوهاتك ما تبقى أزما منطقي بوهاناك
2: باشا إلو هجر يك بخوازي جمال أخوارة طاقة شمسي دينا ويتشقي سيليكا بحد أدنى يعني تشقي سيليت كيفية وما مستجبوها به بركة من بهتر ويلوحي خوزي دابك وبطارية خوزي دابك وكو بهتر في دجي بكرة
0: أفايا أحري سفك قبي سوار كرن يكي كبيرتنبه وتشكي بوية قلكي فرز جحم مالارة أف طاقة شمسي شخور دلو حاسي لو حازي دبك بجهازكي بطاريكي مثلا أف قلق أمفي وان شاندروجي داي مسوار كرنش قل كاري أحري كيم جها يعني نقيا حفص دولاري أحري كيم
2: إيش شيء أب إيه حفصة دي تقيسي يعني كان لوحين بطاري تجمرة بيجن
0: دلوحين مزن دلوحين جهاز كيم فلتر يدوازد فولت بطاريك تنية بطارية نوعي قنجبة طابلة حماية مجوار تشيتكر شريط نظامي إيه باشن أفايا حفصد يعني تقاربه 5 أمبير ونيفا و 4 أمبير خشك جيفيدة بك أمي بيجن قمر روحاك به قمو كيفكي قبرات به إجا أنا خلق قش علميني غراضي خدكن إيه تقنين
2: توفيري.
0: إيه تقنيني أو مكيفة أو إصاجي مزن نما قش بونافي إيراني وان يعني ولودكن مكيف وبرات ومروحة أفانا برو ويخش شك جي فيدا بكن بشافي مكيفة خش خور أو إيراني وان في خيند مثلا بين ساعتا أمبيرو نيفك جي بخون كلكي باش
2: بل دفي درباري ده هاجر تقوج مولدا خو يانجي مكيفي خو بيخستن برا ده خو بدمرين ان ايفار يعني تقو هاجر يك امبيرو كونيفا كيجيك شاندن اوي حياة تقي ستين بين ساعتا لكي لك اي برا ده خو بدمرين افا هاجر يك دمال ده بتشقة ده بوكا ما لي هاجر يك الحوشي مال حوشي راضزي ولكي لك اي كار برا ده خو بكا
0: أفايا وقتي قام طابلو حماية أم جوار سوار دك طابلو حماية قاطعك إلكتروني مدخنهم دري بيدي جبو خاطر زامبي تتشخش دك وقاطعك جبو خاطري انو تقيسه كهرباء سر امبيراتي شحنا نشتره وقاطعي بروسكا هيو اي حمايته بطارية وانه هيو هاو سينا حاسن او قاطعي خرج او اشتر خيادك تا امبيرو نيفك خشكرية تا دو خشكرية تا سي خشكرية يعني تبخوا ازي تشخور برادة خوب شغلين تي لي بنارا برادة تلحالي تشقيس امبير دخوا يعني او بختك دو بطاريبون ما تقول امبير شخل كيره بس بطاريك تاني امبيرو نيفك ددوات جي خشبك بس لجمت خيادك
1: خوياي بيتش قيسة جي خواريم هقرم بحثة بطارية بكن كيجان بطارية متوفرن آنا هقرم بحثة بطارية ليسيون بكن كو قلكي بلاو بويا جا چي مميزة بطارياي
0: بطارية ليسيو بلا يك لنافو دنگ نگار بطارية ليسيو وانا قلكي ترويجاوي الباجاري داخل شي بويا هاتنا بطاريلي شوم سببا وي تشوبو سببا وي انو كهرباء حكومتي الوان تقنين هبو الوان باجاري مزن حلب شام وانب وجي الواحة سرخاني تنبون افايا دو ساعت كهرباء دهات دي ساعتا او بطارية ليسهم شحني يعني بيجيركو شحن سريع اذي مني انبوبي الشحن بطيئة دي ساعتا هات شحني جيو بيفي تكاريبو افاليسيوم تشخر مثلا امبيجن تبين ساعتا ده ساعتا حسب تشقيسي امبيراجي بكشينا يعني بطارية ليسهم هاتنا جيباجاري مزن وار وجبو ايق استعمالها وي بشذيها با امي بيسر باجاري عامودي وقامش لوانا وقتي في حال قل هندرا راكفن مثلا بحاجتي بطاريه ليثيوم وقتي اهلي قلنا من دام سوارد كان يا حوش عربي بالحوشيرات كيفن بطاريه ليثيوم لازم جيره ايه انبو بشغلي بيد ماشينه يعني بشفي جيرنا لازم
1: خل كان كي جانا بيتر تفضلين دبرامه
0: حر تشتك وقتها بيت خوش تجي بيد حر تشتك وتجي بيد تي خدي شقه وخدي بنايه تل هندرات كذا تفضلين مليثيوم تي الحوشارات كذا وام بشفي دي امبير تنشتر لازم بطاريه انبو بي بس وقال لك بشافيش ترنا لازم لحوشارات كيفن شيء كيفن تكار حتى بطارية وكي دراساتين يسأل يعني حيك وخصوصياوي هي
2: إجا بطارية مبهيسي دستو تشال هي دستو أمبير هي أفانو عمري وان شقيسي يعني سر استخدامي دمين انشاوي ما مستن
0: بطارية انبوبي بطارية انبوبي طبعا بني حرتشتي أمي بين خياني كرم بدن أنه باقجبونا ودوم كرنا منظومات كهرباء جددواتي خوستن يك جيج متي خوستن ايه قمت فروشن بداعتا ما قش ممتاز من مواد كلكي باش من
1: افج
0: متي خوستن آددوا باراستناتا ومقاتبوناتا لمنظوماتا جددواتي باقشبونا ويش شكاوي شتتي خوستن
1: شاوالي
0: يعني شكاوي قاي هنا مثلا وقاي الوحي خوتي بشو تيب شذيب شو امسري خديه مالي بجنا تشتيجيتي خوستو
2: بس بشوي تشاوا بشوي افليكي
0: وي افليكي مسحي لك بيلو دني بما ودي كيماوي مسحي بفركينو باقش بك افايا بشذا يعني روت نبا ادوا منظومه تاني جهاز تاني انفرتر اف جهازايا تشيناب تدين البرتوزي جدرفه تشيناب البيت الدرج وان دينا تدي بني هوا جمديه جور حرب جور دي قرنتر تدي مثلا وزن ثقل نوعي وان قرمي وسرمي وان افايا دفي حرتها بطاريه وانفرترا نجمدي به مثلا وقت دي جمدها برفي وقشاوان ونقرم بزيدة حرارتها بيشتو بينج عملي بطارية سواء ليشكم سواء نبوبي سواء انفرترا عملي بكلكي دريج دكا افايا مبوسر قرنبوناوي امي بيسر باقشبونا هندريوي وحساسي هندريوي ده يفضل انو تحرمه ملكسها كهرباء تهندريوي تباقشك تناسك تباقشك جبو خاطري او توزايا سر حساساتها تشكنبن قرنبوني نخلقينه وحساسات نضرب نشوتن أمي بين دي انفرتري ودي أسفنج جيبت كلكي دهنن أسفنج مراهش تيني إما بالا خدي حرتها جهاز كيم تربو يا تي وان أسفنج كلكا تي حرتم باقش كو بشو زهابك وتسوارك يا اتراجي دفي حرتم ملكسا كهربا حرمه هي جارك تهندري باقشك يعني وأمي بين سر عمري بطارية وانجي سر خدي مالجة دي خوستن بطارية مش خلكي سوارك كرني باور بك سي سال وشار سال وبيترجي دوم كرمنا خوان زيدا بكن جبر عمري بطارية سر دورايه دورات الشحنن افايا وقت تبي استهلاكا تبرو تبي مانش الواح هاي تبرو استعمالها زيدا بك تستعمالها زيدا كر دورات الشحنات زيدا كر تعمري بطارياتا قد سي صال من تكرد صال افايا افش خدية مالي تيخوستن اي مجمج تيخوستن اما مركزي بيعي بداعتا نوع اول أم تغشيل زبون نكن أم يبين جور نوعي ألواحة جنوعي شريط مقطعة بين حاس أم يبين جي انفرترة أم يبين جي قواطعي حماية أفي دي سي إيه جران هني إيه سفك هنن أم يبين جي نوعي بطارية أم يبين جي كابلاتي جي ألواحة حياة جهاز وخاصة جي جهاز حياة بطارية موادي قنجوان أفانا إجاج متي خوستن منظومات تاني ناجح جددواتي خوستن إيه دفروشي و إيه خد يمي
1: تخازم بيبي برسم قالك جارة خاصة دم أفكسي كو الواحي واي طاقة هاني إجاوي ورن وي برو وقت آني سر زمان قالك يستهلاكاي برو إيفاري بشحنين إيفاري جلسر كهرباء أمبيرا دبكو ضعيف با ناشحن حرتم دنجي درد كوي يعني حدا أج مالا ما يجي حد وظيف شوي دنجي جوي طاقة درد كبا أزيد برضا شاوة تصرف بكم وسادم تشيكو أو دنجي أزيد شلو ناس بكم بكهرباء ضعيفة بطارية مناشحن
0: أما يا شلو يه أنا جواني دي جوان سعدون أوي بدر كبين ورشامي جوان أوي مي طبعاً أفشلوت كي دبرمجينه تناسكر حد قطع طابلو حماية بجد بيش قطع إلكتروني ويببرمجينه إنه كيم يصدو حفتي كهرباء تخدر باس نجا نبدي جهاز أو وقت حارسك جيرداني لسر جهاز إنه دبنيا صدو حفتي يري كهرباء درباس نجا جبر شحن بطارية شحن عندي صدو حفتي وهرت زي بينجي صدو حفتي وتسرع دبنيرنا إجا وقتك أو قاطع إلكتروني قداتي نجبو حماية تاوي قاطعكي مفرجي تاتين كيلكي في حال أمبيجن أو قاطع ضربي وبوتي تي تايوانا تكارب بفصلين تقاطعي مفرد أي بتشوشك ده هندري حماية ده بيكون تكهرب باشتراكي أمبيرا سرقطكر دبنيا صدو حفتيرة بس قاطعي تاني إلكتروني شغال به جاهز به أو ناهيلي كهرباء تخدر باسكي جبونا أجهازي تنضربي أف جهازي الفرت تنضربي أف شروطي حماية خلكي توعي يجيبون وأف طابلو حماية وان أف تشتانا هشت أنه أعطالي جهازها كيم ببن يعني باور بكبري سيصالة مرك بري دوصالة مركزها ماني قامش له تناسك أو حميد تيدي أو آيا تصليحات بربود إيه أنا أف تشمشتانا قو مجال ندا أعطال شيء بخلكي حتى أسير كل أعطالي جهازها
2: خلق جهي الشيار بونين في درباري دزان شاة عمل بطاقة شمسي بشي كان صالة بكن
0: أم إيه قتي رودني إيه قتي جمع دعو دك تخوازي أز بمور روني بري قتي أم سوار كن بري أم شي بكن أزي أولي التوعية كشيكا أزي اشتر بخياني بكم وتلجم كي سوار كسوارك أم توعية شخل كير شيتك
1: شاشتيني كو خلق ديكن برانيا وشاشتيني كو خلق ديكن
0: شاشية خلق ديتن خلق لكي المقاتبونا مال أخوة وطبعا أفجي سببها وي بيركا مالية تناسكر ده كم شاشتي هذا ويبي ويبي أم بطارية ما الممر يداني تناسكر ويبي أنت خزري دي هذا إذا خزري دي تخزجي كي قرن ده تتعذكر أفيك يعني باور بك وقت جيه نقبة أو آفا أي آفا أنبوبي تنا أو آفا مقطر يقب ددنوان أو هيا يعني تقاربي بلكي تشتصال كي جيت ليج
1: دنا حرش قيسي قرك مروي آفي بكاري
0: أو حر انبوبية وكسرنجية كيم بوتي سواركي أفا جيتشي دهيلة آف كيم ببه يك جي ضغطة بر لسر انفرتر برو وان به أو دهيلة أو آف كيم ببه جبر بطاريجي انجا خوت لحقيني باستهلاكا ويا آد دوا جويك بطاري تيده قرم به أو جي تشيد به أفا حردو دهيلة آف كيم ببه يعني جمالك اختلاف دي بجمالك هناك دبي أفضل معاه في سيدانة كليا وفعلا خبره وانا ويبي ويبي وان بطاري وجهازها تجبر ديني بيت الدرج بلا نربرج عفابه بلا نقرقرا مروحاوي بنا شيك به ابنا تجهندري خد الخست جبونا ترتيبك بس تتعذكر
1: عمري
0: ويك كم كرت ولو كرت أخو خست مشاكلها بيرا
2: بلي قالك سباسبوت بريز محمد خيري سليفي راسي قالك مجارك يا جرينجا تابت أسبح سبا جاري قام شلو دكم قالك هب سوار كري نزان شاة تعاملي بير بكن جانا بشاف جيدين قطو طوطة تيل أبخو نزام تش موضوعي وي راسي جبر من سوار كري وإيش الله مباري خانتني تشاريكي بيت باشتر بيضا ببج بوي كهرباكو آن اجتماعي ورياجي أف أمبير تشاريكي بوان بيضا ببج قالك سباسبوت إيرو تميفاني ما بو لفر الستوديو آر تاي قداري ما بفيها بيبين بيجين داوية خلاك أخويا إيرو جبرنامي دس بيكا روجي سباس بو قداري آوة سباس بو هفكارا من ديانا شيخ موسو هفكاري ما أحمد لسر كونترولي حيا سبجي شادو بختوار بمخاطري وا

سرانك هجلك يخوش بودورينكم برنامج خود سبيكر جارك هدين دما وباش بجهدارين هي جودة لالج كسي كونها لما جهدار دك لمالين خال السركار خود الرياضة بن سلافين مجبوي وإيروش دشمة بسدوي هي واش الشاي هي بدارم كروجا وتفدا بخير وخشي ورحتي وسلامتي درباس بدوري عاجز بونو نخشيبه خلك ما يا إيرو تجم جارن جدا جدانه هي بدارم كوبدلي وبن

شخوة لسر هياما ساعتك يا أزيب وربن بهن مجاران ده سبيكي ده أمي بهف بيبينا كتو ماركري ده سبيكي بكن بجنكي جوجون دواري باجاري دربيسية ويتي دجمر بحسا تجربة أخو بك ده چاندنا شينكايا وخضرا أخو اللي بيشيا بخشي مالي لكي لكا كو إيروج ده شمه قنجكك ماني تندرستي طبي هي بالدكتورة كي ويجمر بحسا باندورا خوارنا آبوزا وخوارنا آفا جمدي دمصالة آها فيني ده بك ودداوية ده أمي الهف بيبينا كتو ماركري دن گوه دار بکن لسر پروژه یاد دکانه که بچوک لباجاره قامشتو که اویا بتنه چی کفته در دکانه خود فروشه.

خو ابن مجارن خلك ميا ايرو هون جد كارن تفلي ما ببنها غير برسن ولا سر مجارن ما هبن يان مجارن ديتر وند كارن نامين خو بشين السيرفيج مارا ما 0 نه نه 5 حيش 0 6 4 نه 6

جيجيانا قندامي بري خبدن جيانا ددم صالها فيني ده ببلنبونا بلين قرماهي ده في دم صالي ده قل لك جما بري خدنكو بكميات مزن بوزا بخن ومشروبات ايه قل لك يجمد يجي فخن دبيجن انجا خندري ما هي نقبب ورحد ببه لكي لك اواجي قل لك جما بساعات دو دريج لبيشيا مكيفان دبينن دوري نوجا لبراد زين جي شبركو قل لك خل كانن يعني نحو شيوان هنه ونلسر خالين جموانا هاي فبتني او شقي فمجبور دبن لبيشيا يانجي لبر مكيفات عرازين إجا حطاني كيجان رادي كيجان أصلي أف عادات هاني باندوري لسر تندرسيا آمن روف دكا چو زاروك بن چو مزن بن زيدتر لسر بيكي ودكتور طلحت أحمد تفلي ما ببك او يا بسبور دنا خوشين قهو بيفلو قركي اما بيرا بحثة او مشاكل اي صحيني قريداي بفان عادات عن بكن لكي لكا هن شيرت وينا بيوي تشبنش بو بارستنا تندرسيا مدد مصالة اها فيني دا لهي فيا مبن بشتي فيستراني في

0: جوی سترانا خوشکو او یاکو کتیلک جی سترانین هری خوشبو می بری خوابدن باجاری قامشلو کولی گلک جی تاخین وی پروژین بچوک دی بین بشک سرکش جیانا روژانه یوان مرووان کو او جی فکره یکه بچوک لپیشی آداری مالی دست پیدکه پشتره دی بی پروژه یکه مزن میوانی منی ایروش خوست کو نکهاکی نه در باسی پروژه یا خونی بچوک بکه کو جی بریا ساله که دکانک لپیشی آداری مالا خوفه کر کو تیده چی کفته ده فروشه. پشتی گو دناوه وی دکانی ده بری هن عصائر کوکتیلات و هن انواع ای سندویشات ده فروت. اجازه ده تر امی بحثا یان جی امی لسر ده سپیکا وی ده وی پروژه ده ناس بکن چاو اف فکرا کو در باسبون آوی صنفه نه جوی خوارنا هانی در باسی پروژه خو بکه چاو کت بالا آوی ده امی لوی هف بیوینا تو مالکری گهدار بکن کو هفکار مبارین قاسم بزین الدین اسماعیل را چیکری خودی محله که بچوک لباجاری قامشتو کو او چی کفتا دفروش کام به هبرا لی گهدار بکن.
1: گهدارین ارتا دما و باش به نهاب مرایه بری زین الدین اسماعیل خودی پروژه گه لباجاری قامشلو گول دوی دریه خوفه کریه و چی کفتا دفروشه و گله کیجی بچکرینا چی کفتا نافدار بویه. بریز زین الدین دما تا باش به.
2: دما و باش به تاغ به
1: دست پیکز دخوازم ناز بکم تا چاوا ناوی وی پروژه خوهل بجارد.
2: نابی چی گفته طبعا او قارنک گلکی کبنه هزاری سالایی بس مأب مطعم مختام بکر جی کوکتیلات ابو عصارا سندویج بود طبعا پشتی محکی اب فکرات بالا مجبر بود بری سه سالا مرمینی مهبون اب خوارن چیکر وکجر به مقبلات طبعا او چیکرن و اب فکرات کد بالا مدون بود مطعمك يبكي مياتش كيولو بكي ازي افسم فاضا خمش بكو تشكي غريب جمع الباجاري ما و اولو تشيوود
1: افش قاسة تدس بيكريا
2: تقريبا ابو صالك دس بيكري
1: اف رامانا قو تدس بيكرينا تشي كفتا بكا تاني جوي خوارنا قو تتعمكر و تجي حسكر تقود ازي پروژيه كيش خورا بكم و تيدا تشي كفتا بفروشم يانجي وكا تشجيعك جمال باطا تهات
2: اجهر دعا يعني تشجيع الجوان ومتخصص أزبيت شتي يمكن مش بربو تشكي غريب يعني د منطقة مدى سر روجاباي قش يعني متخصص تشكي غريب الداخل غير مثلا قوشت يا أو سندويشي يا تين كراندن مطعم هذا إنه تشكي يروى صنفة كي مميز به
1: أقبال خلكي شوايا السر تشي كفتة
2: أقبال خلكي قلت كي خوش بري دهات عند بوكا بشي مجوار تشرحان يعني قال لك حبا نزاني بون طبعا هيك ندري دبو بري انا الباكور خواربو ناس فكرم بيتشي وقال لك حبا المالي خوش شي تكرن بالاخص باني قل باكور بون بقريا فقال كيف انا هات جوي تشي باجبر بو انه نكهة او نكهة بون يعني ما مشتاك تشكر انه جي حرش تيوي تمام يعني ما بس انه از برغول دينم وتاخد نابنان وبلافين وبدمان فمتخلص انه فكرامة تشكي خوش از بيجينم خاطي خواه
1: شخو كتجي قوت افكريا هانك الجمع مقارن بيجن قلي كي كيما بكش سري صديد دو يانجي سيسي چي دكن يانجي چي ناكن جالفي داري دما قوتا دا سبيكر چاوا كيفا خلقية جيرها چاوا هاتن دعم كرن
2: اول جار وقتام داخل مدشت بجربينن يعني وقت استك يوم جوان شيكر ولو يعني ضيافه متداون القلك فاندات بوكاج جاد كرين يعني اولو
1: تقالا برغل شيكر قالك تجدي كابن نافده
2: برغل اسمر كابن نافده زيت زيتون هاي يعني قالك تشتي منو كبينيه باش كفتا كثير اولو زيت انا كي ام جربن كبينيه يعني كبينيه غوشت كبي غوشتي هبرات كبي
1: تكلفة
2: يا ويت شوية. براسك قال لك تكلفة قال لك هي تبي يعني أنا بيد أسعاري وتكلفة قال لك هي براسي جبر بقول لك مواد كابني هناك مواد يعني تني يعني وبرغلي أسمر يعني حتى أزبينم أزقلك أزد تعبم وبالأخص إيزوتاوي هاي جربن إيزوت أو إيزوتاوي أزقلك تعبم حتى يعني تجهم.
1: تقول أفصالك إجاقي أفصالك تتهني دس بيكرية؟ وتقولوا نافة داية
2: صالك صالو محك ما بيجي تقريبا جبر بو محكي أزداد ناد شغلين بشتي محكي أب فكرة بالام دابو متخص ناس كنكا شغل شاوي طبعا مختار مطعم بكر وقت محلي بو يعني جيه كوكتيلات عصارة بو سندويشات بو سر شوائي بو وبنير وابتشتان هابون فراسا كبناية طبعا جين جيد كر سر طلابي تشتيوي تخص از بغيرين وخلاص از بكم تشي كفتا يعني كس شي ناقل بيدا قال لك حباني المالي خو جيد كن اوجي مثلا حرب محكي جار كي جيد كن عاولوي
1: چه او تشتي قد هيلات بيتر نافدار ببه بيتر خلق حرب خون ديسا كي جار كدن التفاقرن
2: سيقت وباقجون واكيد جمركو نكها خوارني وخوش
1: دي داوية دي او نمية تج كسين جو بروجيه كي دبالا وان ده هيا ودو ترسن جو دس بي بكن وك رسالة كي نمية كي دي چه جوان رد بيجه؟
2: جوان رجيم يعني چه تسي مشروع كمرو بچوك هب دخواز بك يعني برا ابدا نترسه جبل بو حرتش قناعات يعني قناعات وقتا قاوك كارب مستمر بي از بيم تدر بيناك بي جبل بو از شخص اخوة يعني وقتا كمين هب مطعم بكر الشاش مهار مشتيمة غير مهنة محكي دمها دقرين از شاش مهار مشتيمة بشتي شاش مهار يعني شغلين تشيبو خلق مناسكرين والحمد لله انا يعني بردوام يعني روكي مثلا از نل مطعمي بم خلق يعني تلفوني تخند بكات الكوية بالاخص جبو تشي كفتا
1: قالك سباس جبو تا بريز زين الدين
2: سباس جبو وجبو عرضا
1: بمرابو بريز زين الدين خودية بروجيه كيلي باجاري قامشلو قالك سباس
0: اف بو تجربه ابرز زين الدين اسماعيل يكو خوست كو بروجي خول بيش خينه وصنفك نهدر باسي كاري خو بك كو بدلي قال لك جزبون نويبو قال لك اقبال للسرويات شيبو

دستي من جسراني تاني خوش ايرو نابن دورين وزنا خوازم از بداوي بكملي امكيان داويا خلك اخوني ايروش برنامه يا راديو زين قالك سباس جبوچ كسي كونها لمجهودار كريا حطاني فيكي ليه سباس بوي هفكاري من دورين علي وبارين قاسم السيدان حسين بوربم سبا دعيني دميدة ويهفكارا من دورين علي بوربة مجارن ديتر جبرنامه يا راديو زين وجورا بيشكيش بك حطاني ويدمي هم بمين دنا خير وخشيه ده بخاطري.

0: أهلا بكم مستمعينا في حوار خاص من راديو أرتا. مستمعينا، نقف اليوم عند مفترق طرق في المشهد السوري، فلم تعد الأسئلة تدور فقط حول الأوضاع الأمنية، بل حول شكل الدولة وعن بناء سوريا جديدة وتعددية، وعن كيفية ضمان أن تكون العملية السياسية مظلة لكل السوريين لا لبعضهم. وفي قلب هذا المشهد المعقد هناك لاعب دولي رئيسي كثيرا ما ينظر إليه كجهة داعمة إنسانيا وسياسيا، لكن وبدون شك دوره أعمق بكثير. إنه الاتحاد الأوروبي، الجار والشريك الذي يمتد تاريخه مع سوريا إلى ما هو أبعد وأعمق من هذه الفترة الصعبة. ضيف اليوم هو رجل دبلوماسي يحمل من الخبرات الكثير في تعزيز العلاقات التعاونية القوية، وهو صوت أوروبا في دمشق في مرحلة بالغة التعقيد. يسعدني أن أرحب بضيفي السيد ميخائيل أوماخت، القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي لدى سوريا. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا.
0: بتفضل ناديلك ميخائيل أو مايكل؟
1: ميخائيل يعني أقرب من الألماني، يعني
0: النسخة العربية
1: يعني أقرب من العربي، يعني هيك ميخائيل يعني أحسن كمايكل. بس يعني طبعا أنا بشتغل يعني في منظمة دولية وكل الناس بيقولوا مايكل، بس يعني الاسم الحقيقي ميخائيل، ويعني هذا يشبه كتير يعني ميخائيل،
0: معناته رح نعتمد ميخائيل لك
1: بكل سرور.
0: أهلا وسهلا بحضرتك سيد ميخائيل. أنت تمثل الاتحاد الأوروبي في سوريا، وهو الاتحاد الأوروبي كيان كبير ومعقد، لكن الإنسان السوري البسيط يحب أن يعرف الشخص أكثر. يعني حدثنا قليلا قبل أن تكون دبلوماسيا، ما الذي دفعك للاهتمام بمنطقتنا وأهلها؟ متى شعرت لأول مرة أنك لا تعمل فقط على ملف بل على آمال بشر حقيقيين؟
1: يعني العمل الدبلوماسي دايما يعني عمل يعني مع البشر، مع الناس، مع الإنسان، يعني مش ملفات. يعني ملفات طبعا يعني كمان ضروري، وقصتي يعني مع سوريا يعني حتى ممكن نقول يعني علاقات يعني تاريخية. يعني أول مرة في حياتي كنت في سوريا 1992، يعني عملت يعني دور شهر لتعليم اللغة العربية في المعهد الألماني، معهد جوتي، وبعدين كان عندي إرادة قوية أن أرجع إلى سوريا، ورجعت يعني بعد سنة. عملت يعني كان عندي منها من الدولة الألمانية لتعليم اللغة العربية، وبقيت سنة في المعهد تعليم اللغة العربية للأجانب يعني في مزة، في ذلك الوقت كان جزء من جامعة دمشق، ودرست يعني درست اللغة، درست كمان شوية الأدب يعني، ودرست كمان الناس والحياة اليومية وكيف كان يعني. هيك سنة كاملة يعني سكنت يعني في المدينة القديمة، هيك بحب كتير يعني هذه المنطقة، يعني من أجمل يعني مدن في العالم دمشق القديمة، وهكذا عندي هذا التاريخ. بعدين صرت دبلوماسي يعني بعد سنوات بعد ذلك، وكان عندي دائما إرادة أن أشتغل في المنطقة. كنت أشتغل في لبنان، في السعودية، في فلسطين، وهلا أخيرا بس مش آخرا أبدا يعني في سوريا. وطبعا إسقاط النظام يعني كان في فرصة جميلة يعني أن عندنا هون يعني أن أستفيد يعني من تجربتي يعني في هذا البلد. أنا زرت سوريا كمان يعني قبل 2011 يعني لزيارات، ولكن يعني طبعا شفنا كل هذه الوقت الصعبة يعني خاصة بين 2011 وإسكات النظام، وكان عندي تعاطف كبير مع السوريين والسوريات، وطبعا كألماني عندي كمان يعني أسرة مع السوريين في ألمانيا. أنا كنت في وقت الهجرة الكبيرة 2015 يعني كنت في ألمانيا وعندي أصحاب هناك كمان سوريين، وهكذا يعني القصة يعني مع سوريا قصة طويلة، ومثل جوابي يعني جوابي كمان طويل.
0: لا أنا بالعكس بتشكر هاي الإجابة، لأنه بتوصل رسالة للمستمعين أنه أنت قريب من الناس مو من جديد، أنت بتعرف السوريين من سنة 92، فقادر أنك تلمس الفرق دائما. اليوم إذا حضرتك خرجت من مكتبك ومشيت بشارع عادي من شوارع دمشق اللي بتحبها، طبعا بمكتبك يوميا أعتقد تقرأ أرقام وتقارير، ولكن خرجت كإنسان عادي تمشى بمكان قريب من الراديو. شو أول شيء بتلاحظه بوجوه الناس، أو شو هي لما بتشوف الأشخاص العاديين بالطريق بتحس أنه في شيء مختلف عن الأرقام اللي بتوصلك على المكتب؟
1: يعني الأرقام طبعاً يعني مفيد يعني للدراسات ولنفهم يعني المشاكل التحديات يعني في بلد، ولكن إذا يعني هذا الفخم يعني هذا دراسة يعني شوي فنية، يعني بدنا نحتاج أن نفهم يعني بشكل إنساني ماذا يعني يعني الفقر، يعني ماذا يعني المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ماذا يعني السلم الأهلي. يعني هذا بس يعني نتعلم يعني إذا نحن في بالتبادل المباشر يعني بالحوار مع السوريين والسوريات، يعني نحكي عن نحكي أن نرى المشاكل. طبعاً الحياة الدبلوماسية تختلف عن حياة السوريين، ولكن إذا عندنا الانفتاح اللازم يعني من الممكن أن نفهم ولو كان حياتنا شوي أو كتير مختلفة. يعني لازم نروح إلى الشوارع، لازم نحكي مع الناس، نروح إلى فعاليات. يعني
0: حضرتك موجود دائماً، عم تكون قريب من الناس.
1: يعني لا يعني هذا إرادة يعني أنا أستفيد يعني كمان شخصياً منها، ولكن التبادل يعني برأيي كمان مهم. يعني بحكي بس أحاول كمان أن أسمع وأن أفهم أكثر. يعني إذا ما عندنا هذه الإرادة يعني أوكي، يعني ممكن نلعب دور يعني كعلاقات بين حكومة وحكومة أو بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية، ولكن عندنا كمان يعني حاجة إلى شيء أكثر. يعني أولا يعني نريد أن نساعد هذا البلد، يعني نريد أن نعمل دعم للتطورات الإيجابية في سوريا. مثل ما قلت في البداية أنت نكون شريك في مستقبل وجار، يعني وإذا جارك أحسن أنت أحسن، ويعني هيك كمان يعني في مصلحة إلنا في ذلك. ولكن مثلا يعني بعد الفعاليات رحتوا يعني كنا نستفيد جدا، ولكن وأظن يعني كمان السوريين يعني مثل عملنا كونسير جاز يعني وأنا أشارك كمان بالمعارض. أظن يعني ذكرى عن تاريخ مثلا أو كمان تاريخ الثورة برأيي كتير مهم. يعني إذا نرجع من الأرقام يعني إلا ما هو ضروري على الأرض، يعني نفهم ذلك. يعني خاصة يعني طبعا من اللازم نخرج كمان من المثلث الذهبي، أو يعني بين مز أبي روماني والمدينة القديمة
0: الجرين زون.
1: يعني مش أمني بس، يعني طبعا يعني إذا ما نخرج ما نفهم التحديات والمشاكل. يعني هيك أنا زرت يعني من دريا إلى دوما كل دواخي دمشق، وطبعا نعمل كمان جولات يعني في سوريا، في كنا في حمص، كنا في حلب، في إدلب، يعني ونرى المشاكل. يعني
0: طيب اليوم بعيدا عن كل العناوين السياسية، سعادة السفير أخبرنا عن قصة نجاح صغيرة ممولة أوروبيا. يعني حضرتك عم تشوف الناس، الاتحاد الأوروبي معروف أنه دائما بيدعم الكثير من المبادرات المجتمعية، يدعم السلم الأهلي، يدعم التماسك المجتمعي. يعني أريد منك قصة نجاح رأيتها في سوريا ولامست قلبك، قصة إنسان أو مجموعة ناس تغيرت حياتهم بفضل دعم بسيط، سواء في تعليم أو كهرباء أو ماء أو أي احتياج.
1: يعني نبلش يعني مع التعليم، يعني هو الدراسة الأولى. يعني عملنا برنامج مع كلية الإعلام في جامعة دمشق أن مع مؤسسة اسمها تعقد، أن الكلام الكراهي وأن
0: خطاب الكراهية والأخبار المدللة،
1: الأخبار المدللة خاصة الأخبار المدللة مع طلاب آخر سنة الدراسة. وأنا كنت أشارك يعني جزئيا في ذلك، ويعني هذا برنامج أو يعني برنامج يعني بسيط، يعني ما بندفع كتير، يعني نأخذ يعني بعض الخبراء وهم سوريين يعني عندهم تجربة في ذلك، ولكن التبادل بينهم وبيننا وبين بين الطلاب والطالبات كان كتير مهم. يعني عشان يعني تعرفوا تحقيق السلم الأهلي من أصعب الأشغال، يعني على التاوي، يعني كتير صعب 14 زراعة. وما يعني هذا بلشنا، يعني هذا مش هذا الفكرة، ولكن يعني بلشنا أن هذا بيكون جزء من التعليم في الكلية. وكنا مع يعني رئيس الكلية كان في تنسيق جيد، وهو صار وزير يعني بعدين.
0: نعم صار
1: يعني هذا
0: وزير.
1: كمان مفيد يعني للعلاقات بعدين. وهذا يعني مشروع سريرة ما في تمويل كبير، بس يساعد أن بيغير يعني شوي الوعي عند الصحفيين المستقبلين، يعني الذي سيشتغلون يعني بعد سنة يعني بالصحافة. وإذا سمحت وإذا عندنا وقت يعني بعطيك يعني كمان يعني مشروع ثانية، هذا كان شوي أكبر.
0: بتمنى أكيد.
1: ومنحكي عن كمان التعليم والصحة، عشان بعد زلزال يعني شمال غرب سوريا عملنا برنامج لصيانة وإعادة بناء مدارس ومستشفيات في منطقة إدلب. وقبل 6 أشهر تقريبا عندما زرت يعني المنطقة، يعني عملنا حفلة افتتاح لمدرسة لأكثر من 1000 طالب، مدرسة ابتدائية. وكان يعني وشفنا يعني ما غيرت يعني مع هذا التمويل للناس على الأرض. يعني من قبل ما كان عندهم إمكانية يعني أن يدرسون يعني في بيئة جيدة وفي بناية ما عندك برد يعني بالشتاء وما عندك سطح يعني في الصيف. يعني هكذا يعني هذا برنامج. وكمان يعني للمستشفيات يعني كان بالكل يعني 30 مدرسة وخمس مستشفيات صيانة لهم. وهذا يعني برأيي كتير مهم. طبعا الطاقة، يعني نحن بالاتصال مع وزارة الطاقة نتبادل الأفكار يعني ما هي المشاريع المقبلة. وفي الصحة والتعليم يعني نحن موجود يعني كاتحاد الأوروبي كدعم، بس دعم دائما يعني بالتنسيق الدائق يعني مع السلطات السورية.
0: تنسيق مع السلطات السورية، وماذا عن تنسيق مع المجتمع المدني؟
1: هذا كمان يعني مهم. يعني مثل قلت من قبل، يعني من اللازم أن نفهم يعني ما هي الوضع، ما هي الواقع الحقيقي. والتبادل مع المجتمع المدني كتير مهم طبعا للفهم الوضع. ولكن يعني أظن المجتمع المدني السوري كان يلعب دورا أساسيا بالثورة، ويلعب كمان دورا أساسيا بإعادة بناء والتعافي المبكر بكل هذا، وحتى بالمساعدات الإنسانية. يعني هكذا أحيانا يعني المجتمع المدني أقرب من الناس، يعني أنشان بيجي من الناس. وهكذا نحتاج أن التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والسلطات والدول المانحة. وإذا بتذكر يعني في تشرين تاني الماضي عملنا يوم الحوار مع مشاركة أكثر من 300 منظمات من المجتمع المدني. وكان يعني أظن يعني هذا يوم كتير مهم لحرية التعبير، عشان يعني كان تنسيق دائق يعني مع وزارتين، وزارة الخارجية والمنتخبين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسات المجتمع المدني. وكنا نحكي أن مع البعض ومش أن البعض، يعني هذا كمان يعني دائما مهم. والهدف كان يعني حل المشاكل أو يعني فهم التحديات، يعني معرفة يعني الأجوبة على التحديات الذي تواجه سوريا الآن. وهذا كمان يعني مثل، ونريد أن نعمل هذا كشيء دائم. يعني هذا يوم الحوار يعني بيكون مستمر، وهذا المشاركة دول المانحة، المجتمع المدني طلب دورا مركزيا في ذلك، ومشاركة من الوزارات تهتم كثير بهذا الموضوع. يعني إذا وطبعا كان عندنا وحتى الآن موجود يعني برامج يعني بدعم للسلم الأهلي بالحوار، يعني بين مكونات المجتمع السوري، مثل ما قلت من قبل أظن يعني تحقيق السلم الأهلي يعني كتير مهم لمستقبل البلد، مش عشان يعني هذا طلب أوروبي أو شيء هيك، لا يعني هذا
0: مصلحة السوريين
1: يعني، يعني مصلحة السوريين يعني، وإذا نريد يعني نجاح يعني هذا المرحلة الانتقالية نحتاج أن نحكي عن العدالة الانتقالية، أن السلم الأهلي وأن كل ذلك يعني وتجمع كل المكونات المجتمع السوري.
0: راديو أرتا كإذاعة محلية تعتبر نفسها هي صوت للمجتمع، وغالبا يصلنا سؤال كيف راح توصلوا للناس، كيف نوصل صوت مدينتنا أو قريتنا أو حتى الحي اللي نحن ساكنين فيه. من جهتكم ومن موقعك كدبلوماسي كيف عم تتعامل مع هذا التحدي، ويعني كيف عم تسمع أصوات السوريين العاديين، وأنت يعني معروف بأنك مستمع جيد ويعني فعلا تصغي إلى يعني وتسأل أكثر مما تتكلم يعني من خلال معرفتنا فيك، فكيف عم تقدر السوريين العاديين كيف عم بيتواصلوا معك، شو هي أغرب الأفكار اللي عم تسمعها منهم؟
1: يعني أنتوا كراديو أرتا يعني كمثل يعني كمثل للراديوهات المستقلة وراديوهات المواطنين والمواطنات، يعني كتير مهم أن نسمع كمان إلكو، يعني أن بتكون صوت يعني كمان للمجتمع نفسها، للسوريين العاديين مثل ما قلت. صح. يعني عشان طبعا كدبلوماسي عندنا بالعلاقات الحكومية وهذا كتير مهم يعني، ولكن يعني أحيانا ومش أحيانا يعني دايما نحتاج كمان يعني أن نفهم وأن نسمع لأصوات الناس، يعني الرجل في الشارع، وطبعا يعني هذا النوع من الصحافة يعني كمان تبادل يعني، ونسمع عن الحوارات يعني مع الشخص في الشارع، يعني شو رأيك عن هذا، يعني هذا كتير مهم أن أن أن لفهم يعني،
0: وهذا ما حدث
1: الواقية للشخص يعني، الصعوبات بالحياة اليومية وأفكارهم يعني وبرأيي هذا كتير مهم. هذا مش بس يعني أهمية يعني حرية التعبير يعني، لا هذا كمان يعني أظن يعني كتير مفيد يعني للحكومة، إذا عشان أحيانا يعني بتحكي بأكثر حرية إذا بتحكي مع راديو أو مع شخص تاني، وأصعب يعني أحيانا إذا بدك تعرف يعني كدبلوماسي أو كممثل الحكومة ما هي يعني آراء المواطنين، وهكذا تلعب دورا يعني كمان بربط يعني في المجتمع، وطبعا يعني دورا كمان في التربية وتعليم يعني
0: رفع وعي الناس يعني كمان يعني بس لحتى نوضح نقطة للمستمعين، أنه دائما حضرتك كنت تدعي الصحافي المستقل في سوريا إلى زيارة مكتبك ومقابلة الوفود الأوروبية، الوفود البرلمانية الأوروبية، وأنا زرت هذا المكتب وكانوا فعلا عم يسمعوا أصوات الناس السوريين العاديين، فكانت نقطة جدا إيجابية يعني رغم أنه ضمن قنوات معينة فقط كانت.
1: لا يعني هلا الأسبوع الماضي كان عندنا زيارة يعني المبعوثة الخاصة لاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان سيدة كايسا أولنغرين، كان عندها لقاءات إدى يعني، كان عندها لقاءات على مستوى وزاري مع معالي وزير الخارجية، معالي وزير العدل، ومعالي وزير الداخلية، ولكن في نفس الوقت كان عندنا كمان يعني لقاء مع ممثلين من الميديا المستقلة والحوار للحوار معهم يعني لكل حدا يعني دور ولكل حدا أهمية في ذلك يعني، وهذا من هذا التبادل نتعلم كمان كثير، وكمان يعني زرنا يعني اللجنتين المستقلتين عن السوريين الوطنيين عن المفقودين وعن العدالة الانتقالية، وهذا كمان يعني هذا كثير مهم إذا نريد أن نفهم. يعني عندنا إرادة قوية لدعم هذه الانتقال السلمي يعني في سوريا، ولكن إذا نريد أن نعمل يعني أن نشتغل بشكل جيد وبشكل مستدام، يعني من اللازم يعني هذا التبادل يعني مع كل مكونات المجتمع ومع الصحافة، وخاصة مع الصحافة المستقلة الذي طلب يعني دورا، يعني كانت لعبت دورا مهما أساسيا بالثورة، وطلب يعني كمان دورا مهما وأساسيا في هذه المرحلة.
0: اليوم السيد ميخائيل أمخت، أنت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، وكثير من منظمات المجتمع المدني الصغيرة والنشطة في سوريا تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي، لكن بعضهم يعني من خلال تواصلنا بشكل مستمر يشعر بالقلق من البيروقراطية. يعني ماذا تقول لكل شاب أو شاب أسسوا مبادرة صغيرة لتعليم الأطفال ربما في حيهم بمبادرة تدعم الفئات المهمشة ويخافون من هذه التعقيدات؟
1: يعني لا حدا يعني يحب البيروقراطية، وال يعني البيروقراطية يعني أحيانا بطيء وصعبة، يعني
0: ممل جدا
1: يعني، وأنا يعني شخص ممل عشان بيروقراطي، ولكن المشكلة مع يعني طبعا يعني في جهتين، هذا مساعدات الاتحاد الأوروبي، يعني هذا تمويل بيجي مش من الصناعة من الأرض، يعني هذا ضرائب المواطنين الأوروبيين، يعني هم يدفعون يعني الناس الأوروبي العادي، وهكذا عندنا مسؤولية أن نعقد بشكل كامل، يعني أنا هذا التمويل بتروح إلى القنوات الصحيحة، أنا لا يوجد يعني أي مشاكل، لا يوجد فساد ولا وهكذا. طبعا يعني هذا كان بداية الفكرة، ولكن طبعا النظام يعني كان في تطور، وأحيانا تطور إيجابي، ولكن كمان شوي تطور بيروقراطي، وصار أصعب يعني أن أمتامل طلب يعني، وهذا لازم يعني

0: المساعدات. ولكن طبعا أنا بفهم أن هذا النقد، ولكن عندما كمان مسؤولية وراء المواطنين الأوروبيين وهكذا من أحيانا يعني كل هذا الأوراق يعني لازم تكتب فيها يعني ماذا تريد، يعني هذا صعوبة، ومن اللازم نحن كاتحاد الأوروبي نحن هون نعرف يعني أنا أن إذا عندنا طلب لمشروع مثلا أن نقرأ كمان يعني الطلب بشكل مع الوعي اللازم، يعني مش الذي يكتب بشكل أجمل يعني ياخد التمويل، ولكن المشروع
1: اللي له أثر حقيقي على الناس.
0: أي. يعني المسلخة للناس يعني لازم بيكون يعني مهم، ومش أسلوب الكتابة أو شيء كذا. يعني طبعا في قواعد، ومن اللازم أن نحترم يعني بالقواعد، ولكن يعني كمان ناخد وقت كتير. ويعني كمان يعني نقطة إضافية، يعني نحن نحكي عن المرحلة الانتقالية في سوريا. طبعا بعثة الاتحاد الأوروبي كمان يعني كان لازم نغير، يعني كان لازم يعني نكون هون في سوريا. يعني قبل إسكات النظام يعني كنا موجودين في بيروت، وكل الموظفين يعني كانوا لو في بيروت أو في بروكسل. وحلا عندنا إمكانية أن نرجع إلى سوريا، عشان يعني إذا أنت بتشتغل بسوريا بتفهم البلد بشكل أحسن. يعني طبعا يعني وحلا ممكن هذا، من قبل ما كان ممكن يعني لأسباب يعني براكتيكية، ولكن كمان أسباب سياسية، ما كنا عامل أي تعاون يعني مع نظام المجرمين يعني، وهذا الآن يعني مختلف تماما. بس يعني هذا يأخذ وقت، يعني نعم. مثل ما قلنا في البداية يعني هلا لازم يعني كمان يعني بناء الخبرة عن سوريا، وأن التغيرات يعني أن الانتقال يعني كيف بصير، يعني عن القوانين وهكذا. يعني أحيانا يعني نطلب كمان شوي صبر يعني من السوريين، ولسنا يعني 100 شخص يعني نشتغل يعني في هذا. نحن يعني هلا نحن 10 دبلوماسيين، وطبعا عندنا كتير من أو يعني عندنا نفس العدد تقريبا يعني من السوريين بيشتغلوا معنا شوي أكثر. بس الفكرة أن نكون يعني مرتين هذا الرقم يعني، وهكذا يعني ممكن يعني نشتغل بشكل أوضح ونفهم الملفات يعني بشكل أحسن.
1: سيد ميخائيل، رح انتقل لملف يمكن يكون معقد أكثر وشائك أكثر، ولكن أنا فعلا مهتم أني أسمع رأيك فيه. يعني أنا كمذيع في راديو أرتا بالمقام الثاني، وبالمقام الأول أنا أب لطفلين، وأكبر ما يقلقني اليوم هو هل سيبقى أبنائي هنا في سوريا، أم أن الحل الوحيد أمامهم هو ركوب قارب إلى أوروبا كما حدث في المأساة السورية. كيف تنظر إلى مستقبل الشباب السوري الذي يريد أن يبني حياته في وطنه؟ أنا لا أريد أن أرى أبنائي مهاجرين. ماذا يقدم الاتحاد الأوروبي اليوم لكي يبقى هذا الشاب في سوريا ويساعد في أعمار بلده؟
0: يعني نحكي في هذا القطاع يعني عن شيئين، يعني الهجرة والأوضاع. يعني قبل 24 يعني أظن يعني كان الهجرة على حالها، يعني في كتير من الناس راحوا بأسباب سياسية وأسباب مالية إنسانية. ولكن هلا في فرصة، يعني هلا في فرصة أن نبني مع البعض يعني سوريا جديدة. وكثير مهم لذلك طبعا أن التدريب المهني مثلا، والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، عندنا برامج للتعليم المهني، يعني التيفت وهكذا. بصير يعني كمان يعني لمستقبل وخاصة للشباب هذا، يعني إذا عندك يعني المعرفة والخبرة يعني بشغل يعني هذا يساعد كتير يعني أن تبدأ لبناء يعني مستقبل. والخبر يعني أو الرسالة مني يعني في فرص هون في سوريا، وشفنا يعني رجعوا أكثر من 1.5 مليون سوريين. صحيح.

0: الدول المجاورة طبعاً، وطبعاً الوضع كان ساب هناك، ولكن رجعوا يعني كمان كثير من السوريين من تركيا أو من ألمانيا أو من السويد
1: أو من لبنان.
0: إيه، وعندهم خبرة يعني جيدة، يعني تعلموا في الخارج، يعني درسوا يعني بالجامعات، وحلا عندهم إرادة أن كل البلد ممكن أن يستفيد من خبرتهم. ويعني بيري يعني هذا شيء مشجع جدا. وأظن يعني إذا نستطيع أن نأتي للناس أن المستقبل أكثر استهارا وأفضل يعني ممكن في سوريا، يعني هذا طبعا يعني مش وظيفة الاتحاد الأوروبي،
1: أكيد لا،
0: هذا يعني وظيفة السوريين والسوريات، ومش بس الحكومة، لا يعني الشاب كمان يعني، والحكومة ممكن تعطي البيئة الجيدة لذلك، يعني اقتصاديا اجتماعيا، والاتحاد الأوروبي نحن نعطي دعم، ولكن يعني المستقبل وبناء المستقبل يعني أولا يعني كل يعني شغل السوريين بشكل، ويعني أنا متفائل في ذلك، عشان يعني شفت يعني كثير من الشباب والشابات رجعوا وعندهم نية، عندهم رؤية لمستقبل هذه البلد. يعني هذا لا يعني ما في صعوبات، ويعني
1: يعني كمان نرجع نشوف كمان تجربة برأيك أو لا.
0: أظن يعني في بديل يعني للهجرة، يعني بديل كبير، وطبعا غيرت يعني كمان الوضع في أوروبا، هذا يعني اقتصاديا يعني الوضع مش مثل ما كان، هكذا نرى كمان إذا في هذا البديل، ولازم أن نرى كمان يعني ما هي الفرص هون للاستثمار، لكن الاستثمار بيكون بالبشر، ونحن نساعد في ذلك، ندعم ذلك في برنامج يعني التدريب المهني بري، يعني هذا الشيء كتير مهم، ونستفيد من خبرة العائدين والسوريين الموجودين، يعني عندهم كمان يعني خبرة ورؤية والأحلام، يعني عشان أحلام المستقبل أفضل، يعني هذا هي شيء إنساني بشكل كامل.
1: سيد ميخائيل، براديو أرتا يوميا نستقبل شباب موهوبين لكنهم يعني بالغالب محبطين. بعيدا عن الدعم المالي الضخم، هل هناك برامج أوروبية نوعية تركز على المهارات اليوم؟ وحضرتك ذكرت التدريب المهني، هل ممكن نشوف هذا التدريب المهني في سوريا أيضا، أو حتى تبادل ثقافي قصير برأيك؟
0: يعني أظن الاثنين مهم، يعني التبادل الثقافي والتدريب، يعني ويعني أنا تكلمت أن المشاريع وأن البرامج، وهذا سيبلش يعني بشكل قوي، يعني كمان يعني بعد الصيف بالسنة المدرسية الجديدة، يعني بلشنا من قبل، يعني عندنا مدارس مهنية يعني في دعم من الاتحاد الأوروبي أو من بعض الدول الاتحاد الأوروبي. وأظن أن هذا يعني الهدف الشباب، وما هذه الخبرة الذي يأخذون يعني من التدريب، يعني ممكن يبنوا كمان يعني مستقبل أفضل. بس يعني كمان يعني كتير مهم، أظن يعني أن بعد 14 سنة الذراع والأنف والهروب، أن يستفيدون السوريين من انفتاح العالم، يعني أن ترجع سوريا إلى محلها الطبيعي، يعني كجزء من الأمل العالم المتوسطي. و
1: برأيك سوريا تمتلك هذه المقومات؟
0: إيه، يعني أكيد، يعني ممكن نرى تنفيذ وتحقيق لذلك، ونرى يعني حتى يعني موجود الآن، يعني في مثل شوي يعني نخطة ثقافية أدبية، يعني في معارض، يعني في وحتى اقتصادي واجتماعي، يعني أنا زرت يعني هلا افتتاح معرض أن من سعد هاجو، هو كان يعني هو كاريكاتور، يعني بيعمل كاريكاتور، يعني كذا كان بالمتحف الوطني، نحن عملنا دام مثلا لكونسير جاز يعني في دار الأوبرا مرة مع أكثر من 1000 مشاهدين يعني. وهذا يعني هذا جزء من التبادل يعني، وهذا التبادل الثقافي يعني كتير مهم يعني. الموسيقى يعني الانفتاح على الأدب وذلك يعني بعد يعني سقوط النظام عندنا فرص يعني كبير في ذلك، وعندنا إرادة كاتحاد الأوروبي لهذا التبادل يعني. طبعا أحيانا في مشاكل يعني
1: لابد منها،
0: بس يعني نحتاج ذلك. والسوريين أظن عندهم الحق أن هم يعني جزء من المجتمع العالمي المدني، والنظام السابق يعني كان يمنع هذا بشكل فاعل يعني للسوريين، وهلا يعني غيرت هذا والفرص موجودة.
1: طيب اليوم أنت سيد ميخائيل تمثل اتحاد يقوم على فكرة الوحدة في التنوع، سوريا أيضا هي نسيج من هذا التنوع أيضا، برأيك وليس كسياسي بل كإنسان شاهد على تجارب متعددة، وحضرتك كنت كما ذكرت في لبنان وفلسطين وغيرها من الدول وفي السعودية وغيرها من الدول، أين يمكن أو أين يكمن السر الذي يجعل هذا التنوع السوري مصدر للثراء لا سبب للانقسام؟
0: يعني السر طبعا بسيط يعني، الروح الإيجابي والانفتاح وقبول الآخر يعني. هذا يعني ثيوريتيكلي يعني كتير يعني
1: سهل،
0: ولكن يعني التحقيق والتنفيذ يعني خاصة بين بعد 14 سنة يعني كتير صعب. ولكن يعني في أوروبا عملنا نفس الشيء يعني بعد الحرب العالمية الثانية، عشان ما كانش في بديل. وأظن يعني التعايش يعني كتير مهم يعني، خاصة في أوروبا يعني بعد حربين العالميتين في فترة قصيرة أظن يعني فهمنا، بس فهمنا بشكل صعب
1: وملايين الضحايا سقطوا
0: يعني هكذا. مش نحن مش أحسن يعني، بس ممكن كان الكارثة شوي قبل يعني في الوقت بالتوكيد. ولكن الفكرة الأوروبية يعني يعني جميلة، وكل يعني ما حدا أو مش كتير يعني يرفضون، ولكن بعدين مثل ما قلت البيروقراطية، وإذا نعمل نظام لذلك يعني نحتاج إلى روح إيجابي بشكل يومي. وأنا أوروبي أو يعني أولادي مثلا عندهم جنسيتين، زوجتي يعني فرنسوية وعندهم الثقافتين يعني الفرنسية يعني اللغة اللغات طبعا والألمانية، والكرة القدم يعني أولادي يعني مع ألمانيا
1: مع
0: ألمانيا
1: الحمد لله.
0: طبعا بس يعني في يعني تعاطف كمان شوي مع الفرقة الفرنسية، ولكن هذا يعني ثروة، هذا ثروة لأولادي، هذا ثروة للأوروبيين، وهذا ثروة للسوريين يعني. هذا العدد المكونات المجتمع يعني، وما بدي أحكي عن توائف أو شيء كذا، لا يعني الناس يعني ممكن يعني نفس الشخص يعني أنا ألماني وفا ألماني تاني مختلف كتير مني، ولكن نحتاج أن التعايش وأن نسمع للآخر يعني.
1: إذن حتى في ألمانيا يوجد هذا الاختلاف ويوجد هذا الانقسام، ولكن لم يكن هناك بديل عن التعايش. أيوة. والانفتاح.
0: لا يوجد تبديل يعني عشان يعني هذا في مصلحة يعني، مش عشان أنا بقول هذا أوكي يعني هلا بتعيشوا يعني مع البعض وخلص يعني. هذا مصلحة الاتحاد الأوروبي، هذا كمان مصلحة الاتحاد الأوروبي أنا بيكون سوريا بلد مستقر وسلمي، ولكن وما نشوف يعني المشاكل مثل ما شفنا قبل 2024. ولكن يعني هذا كمان مصلحة السوريين، إذا بدنا نريد النجاح للمرحلة الانتقالية لكل ذلك يعني نحتاج يعني عن تجمع كل المكونات. ويعني هذا السر يعني أظن كمان باستمرار اليومي يعني هذا نحتاج أن نبذل يعني جهود يعني بشكل يومي، وما نقول أوكي يعني هذا هيك يعني، وعرفنا يعني دائما يعني الألماني هيك يعني. وتمان يعني كمان في تجربة تاريخية يعني. أنا عندما رحت يعني في السبعينات إلى فرنسا كسائق يعني كان كتير ناس منفتخين، ولكن كان كتير ناس يعني كان ما بدهم يحكوا مع الألمان عشان تجربة الحرب العالمية الثانية
1: بين الفرنسيين والألمان.
0: إيه يعني وهذا يعني بين يعني شابين يعني
1: وبعد 30 عام من انتهاء الحرب يعني تقريبا
0: يعني وحتى يعني هناك يعني عشان كان الجيل موجود يعني كان يعيش هذا وهذا طبعا صعب كتير يعني ولكن ما في بديل يعني في سوريا كمان يعني في جرح عميق عن كتير من الناس يعني وهذا تجربة يعني لا يعني ستبقى يعني موجودة ولكن يعني نشتغل معها في ألمانيا مثلا عندنا الوقت يعني في 90 وحتى الآن يعني في ناس من الغرب عندهم يعني رأي يعني مش جيد أن الشرق وبالعكس يعني في نفس الشيء يعني بس بشكل عام يعني هلا نشوف يعني أنا بكون وطن واحد يعني في ألمانيا وكمان نشوف يعني هذا بكرة القدم يعني من الشرق من الغرب من المهاجرين يعني
1: صحيح.
0: من يعني من أصل عرب من أصل أفريقي وهذا إذا ماشي بالكرة يعني ماشي بالحياة كمان يعني
1: فعلا اليوم يعني الرياضة هي أحد مداخل الدبلوماسية ولكن سيد ميخائيل أنا وأنت اليوم نلتقي عبر راديو أرتا ونحن نحاول أن نكون صوت حر ومستقل عم يخدم هذا المجتمع برأيك ليس كمسؤول أوروبي يتحدث عن معايير بل كشخص يفهم قوة الكلمة حضرتك تعرف معنى الكلمة لماذا وجود إذاعات محلية وإعلام مستقل هو أمر أساسي بالمرحلة القادمة بسوريا وكيف ممكن الإعلام القريب من الناس مثل راديو أرتا أنه يكون شريك حقيقي في هذا المشروع مشروع توحيد السوريين
0: يعني عشان أنتوا قريبين من الناس يعني عندكم دور يعني أساسي في ذلك تسمعوا يعني بشكل يومي كل يوم إذا ترجع يعني لشارع وبتحكي مع ناس يعني تعمل
1: بوكس بوب
0: صحيح وهذا يعني وهذا تسمع وعندك الإمكانية بتحكي مع الآخرين بتحكي مع مسؤولين في نفس الوقت يعني هيك ممكن بتكون يعني وسيل يعني
1: وسيط
0: وسيط يعني نعم. كمان وسيلة ووسيط يعني في بين الحكومة والناس يعني نحكي أن الميديا بشكل عام يعني كالقوة الرابعة وأظن يعني هذا الدور كتير مهم ولكن بيكون طبعا يعني دور بنقي يعني مش النقد بسبب النقد لكن
1: النقد
0: هدف يعني أن نغير للإصلاحات وأظن يعني هذا الميديا المستقلة طلب هذا الدور وفي دعم من الاتحاد الأوروبي للميديا المستقلة يعني لو كان راديو أو يعني سوشيال ميديا بالتعليم بالتدريب وأظن يعني هذا مهم يعني عشان عندكم هذه الإمكانية أن تلبوا هذا الدور يعني كمان كوسيط وك يعني صوت للمجتمع
1: نحد من خطاب الكراهية قدر الإمكان أيضا عبر تدريب الكثير من الكوادر الجديدة يعني هاي إحدى المسؤوليات أيضا الملقاة على عاتق الإعلام المستقل
0: أكيد يعني يعني هذا يعني شيء مركزي يعني هذا شيء يعني مهم يعني وبرأيي كمان يعني واضح يعني بخدمة يعني بخدمة المستقبل الأكثر استهارا وأفضل يعني لازم يعني طلبوا دور إيجابي في ذلك ولكن إيجابي لا يعني يعني أن نقول هيك الاستقلال كثير مهم كمان يعني طبعا في عندنا ناتكين يعني بالوزارات وكثير مهم أن نسمع لهم يعني ولكن كمان يعني من المهم يعني أن نسمع إلى صوت أو أصوات ثانية عشان عندنا الصورة الكاملة وهذا ليست يعني منافسة يعني هذا يعني تقامل يعني ونحتاج يعني لكل جهود يعني وكل حدا في محلي إذا نريد يعني مستقبل أفضل للبلد عشان يعني التحديات يعني إدى وكثيرة وكبيرة ولكن أظن أن الإرادة أقوى وأكبر.
1: سعادة سفير كثير من الناس لما بيسمعوا اتحاد أوروبي فبيسألوا عن نظرتكم للمستقبل بسوريا وكأنكم بتعرفوا شو راح يصير بالمستقبل. يعني ربما يعني كتير
0: يعني لو عرفت يعني لو عرفت كيف بصير المستقبل يعني ما بعرف يعني عندي أفكار يعني لا بني بس يعني عندي رؤية عندي أحلام يعني عن ذلك. يعني سوريا جارنا ونريد أن الجار يعني بخير اقتصاديا إنسانيا ويعني في عندنا كل الاحترام للشعب السوري بيكون شريك في حياتنا المتوسطية. يعني نحن يعني أبرز 60 كيلو من سوريا من الساحل السوري. وإذا يعني هكذا يعني عندي حلم يعني أن تعاون قوي اقتصادي اجتماعي تبادل كمان رياضي إنساني. عندنا برنامج يعني مثلا إراسموس بلس في للجامعات يعني ممكن يسمح دراسات يعني أو منح يعني للطلاب السوريين يشاركون يعني في جامعات يعني أوروبية, وهذا بيكون يعني شيء طبيعي. وحتى يعني طلاب أوروبيين يعني
1: مثل ما
0: كان في وقتي أن نرى ذلك يعني شراكة كاملة. وطبعا يعني بلشنا بعد حوار سياسي على المستوى الذي كان يعني في بروكسلز يعني قبل شهر تقريبا. سنناقش عن إعادة أو أن كان عندنا مشروع الشراكة حقيقية بين سوريا قبل 2010. كان في مفاوضات يعني أوروبي سورية عن عقد شراكة يعني سوريا بالاتحاد أو يعني تعاوني مع الاتحاد الأوروبي. هلا رجعنا يعني قبل شهر يعني
1: ممكن نشوف بالمرحلة القادمة
0: يعني إن شاء الله بعد يعني اتفاق يعني رجعنا إلى الاتفاقية التجارية يعني هذا يفتح يعني فرص, ولكن بدنا أكثر يعني بدنا نفس النظام التعاون نفس الجودة التعاون مثل الدول المجاورة مثل مع الأردن
1: أي دولة
0: أي دولة تانية. وأنا متفائل أن سننجح في ذلك. إذا لاخد سنة أو سنتين يعني لازم نرى, عشان يعني كمان في بيروقراطية كثيرة فيها ولكن يعني أظن يعني هذا الشغل يعني لازم أن نعملها. يعني هيك بصير سوريا شارك كامل يعني بالنظام المتوسطية الأوروبية.
1: سعادة السفير, سؤال من برات السياق من خارج السياق, ولكن لما بيجيك ضيوف أوروبيين شو أول شيء بتخبرون يا عن سوريا؟
0: يعني من برأيي مهم يعني أن عندهم صورة كاملة يعني مش بس أنا الأشياء الجميلة يعني
1: مو بس الأكل الطيب
0: الأكل الطيب المدينة القديمة يعني الجامع الأمويين الكنائس, لا يعني هذا كتير مهم أن يروا هذا عشان يعني الفكرة عن سوريا أخيانا كل الكيرس يعني ما بقي شيء يعني لا يعني, ولكن كمان التعايش, ولكن كمان يعني أن مثلا عندما كان الوفد الأخير يعني رخنا إلى هاي جوبار عشان الناس بيفهمون يعني كيف الصعوبات يعني. وأنا يعني إذا واحد يعني يطلب يعني العودة مباشرة من كل السوريين يعني كمان السؤال إلى وين أخيانا. وهكذا من المهم يعني أن الوفود الأوروبية عندهم يعني صورة كاملة وحقيقية, ما بنعمل تجميل أو شيء كذا يعني عشان ما في مانع عشان يعني لازم يعني ياخذوا قرارات يعني يعني ولكن بناء على صورة جيدة, وهذا برأيي مهم يعني الأجياء الإيجابية وكمان أنها سوء بعد.
1: السؤال الأخير لحضرتك سيد ميخائيل سؤال شخصي ويعود إلى أحد مقولاتك, أنت شخص تحمل ثروة من الخبرة في بناء علاقات تعاونية, إذا طلب منك الآن سوري بسيط شخص أنه بجملة واحدة ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي لأجلي أنا, ماذا ستقول له؟
0: يعني عندنا برنامج يعني مثلا في القطاع الصحي نبلش يعني بعد قليل يعني تحقيق هذا المشروع مستشفى روستان يعني إعادة بناء كاملة، وهذا يستفيدون في هذه المنطقة. وعندنا كمان يعني برنامج نبلش يعني بعد كثير بعد شوي يعني هذا مساعدات يعني بتبادل الخبرة، يعني هكذا الفكرة أن كل الوزارات أو المؤسسات السورية إذا يحتاجوا أن خبير أو أن خبرة خاصة، عندنا نظام يعني تبادل لذلك يعني نسمي هذا TA Hub، يعني كلمة كبيرة، ولكن لازم بكون بخدمة يعني السلطات السورية المؤسسات أن يستفيدون من تجربتنا ومن خبرة، ولكن يعني هذا بيكون بالمستقبل كمان يعني بديل يعني بديل كامل بين الجهتين.
1: بالختام الشكر الجزيل لحضرتك السيد ميخائيل عماخت القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، شكرا جزيلا لحضورك معنا براديو أرتا، ويعني هذا شيء فعلا كان جميل وإيجابي أنه مسؤول أوروبي مثل حضرتك موجود ضمن إذاعة مجتمعية سورية اليوم ضمن استوديو الخاص فيها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، يعني يسرني ويعني يشرفني كمان هذا الإمكانية أن أتكلم يعني مع مش بس معك يعني بس كمان مع كل يعني
1: مع كل السوريين
0: على طريق راديو أرتا.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لكم مستمعينا مستمعي راديو أرتا، وإلى اللقاء في حوارات أخرى، وخليكم معنا على السمع. باي باي.

شهد شاد وشهود فرخيت ولا بري هن فريت قط وكفي بيشا كاروان امام علي اثمن دخاز باجاري نامو بسيدا قابان دي كلاو فريتو نمازان تي خيري.

0: بيج فريتي قطو يج مامي علي اثمين قال قال يوم هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيدا مامو ويز بكت سي خل بني بيركا خد خي توزك بارود هيتا چپي دخيني دفريني بيچكي غزبي يو هاي هاي هاي مامو بزيدن قابان دكي فريتو لاو سوزما بير راسي خلاني ديكات

نابد استمجت ايه هبارم قط اسنكارم دوري تبر بهور بك برن ايقو دخوازن مجهل دور بك بلا ببيجن نتب سيار تو دزاني ازي كنجي تبقرم

أجل من راسها لحد الجيدم ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

عزازي والله عزاز عندي عزاز.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وزي بلبل بباقو هدارا وزي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير